الدوافني والسرف والدرجة العاليات الرفيع وابعد سلمان من محمود الذي وعده